فضلتنا نتكلت حقوقنا دخل ظلمة تشرب فوضى مدى يجيك الاسماء بانجي لكوني عزيز يسمى القاضي يكذب افكار مسمى بزنس تدرك والشرطة فمس جيب يكمي ما يكمي يكمى بلاد